0: Namun ketika kita menyikapi kondisi itu dengan zikrullah, maka insya Allah ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Orang ketika mendapatkan harta, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan menginfakkannya, benar-benar dia dapatkan ketenangan jiwa tersebut. Orang yang miskin, yang dia menghadapi kondisinya dengan zikrullah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين، أعزني الله وإياكم. Pada sore hari ini, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah, bi taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi, kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini. Setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar, ini amalan talabul ilmi, sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali, menghidupkan salah satu kebiasaan sunnah salafina salih, yakni menghadiri dan juga menghidupkan majalisul ilmi, majalisul zikri. Nah, sebuah amalan yang besar, sunnah kaum salaf kita, bahwa sunnah ini, sunnah menghadiri, menghidupkan majalisul ilmi,

0: Orang-orang yang senantiasa berzikir, laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak, maka sungguh bagi mereka pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa kita sebagai jiwa-jiwa yang tenang apapun kondisi kita. Namun ketika kita menyikapi kondisi itu dengan zikrullah, maka insya Allah ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Orang ketika mendapatkan harta, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan menginfakkannya, benar-benar dia dapatkan ketenangan jiwa tersebut. Orang yang miskin, yang dia menghadapi kondisinya dengan zikrullah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم، pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah, bi taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar. Ini amalan talabul ilmi, sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan salah satu kebiasaan sunnah salafina salih, yakni menghadiri dan juga